أتمرغ في شجني، أتوهج في بدني، غيري أعمى مهما أصغى لن يبصرني. فأنا حجر شجر، شيء عبر الشارع، جزر غرقى في قاع البحر، حريق في الزمن الضائع، قنديل زيتي مبهوت في أقصى بيت في بيروت، أتألق حينا ثم أرنق ثم